و تمتم و تمتم و تمتم القيوم جيب الحب الخواب لما تخمم و تمتم و تمتم و تمتم القيوم الهم الهم الخواب كيسمم و تمتم و تمتم و تمتم القيوم جيب الحب